كبيرة ميسونيم النشعي لشمخا يدعي إسرائيل هنيمنيم لخا دوناي هالصدقاء بلان وبوشت هبانيم عمود كغبر بهيت قبير על חטאים יהל דרוש בחובד ראש לחפש

بانا ويكرم أدوناي راح يحلل يرس الطيب راح حس حس لا لفيم صون الفجر حتى آوين قيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلنا كامي دابرهام رحيمان راح ملاين كلنا كامي دي سحاك عقيدان راح ملاين كلنا كامي دي عقوم شليمان راح ملاين كلنا كامي دي موشي نبيان راح ملاين كلنا كامي دي هارون كهنان راح ملاين كلنا دوتي دوسيف صديقان راح ملاين كلنا كامي دي داويد ملكا مشيحان راح ملاين كلنا كامي دي فيني حاس قنان راح ملاين كلنا صلو تهدي شلومو ملكان راح

فانا واكرام ادماي ادماي ايه راح يحلم ايه حطا يرام حسن حسن على فيلم فهونا فيه حطا ونقي سلحت لا ونلو الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شاحن وعدل مقون رحوم كاخي مدتين ساعتن بفين وحتان اللي ورحم خم علان نحامل هران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دال أنا كل حسون في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين درخي خرحوا وحنون بما تشوال من لفانيخ امونتخ هدعت له الملك يوشيب على الكسي رحمين ومتنهير بحسدود الابون وطعمو معدين ريشون ريشون بابي محيلا لحكايم وسمحة لبوشعيم وخيرا عتم لهم قمت ايل وريتان ولو دوت روش عسر زخولا

غير اللي ما لا عمرين بحريس يقول لاوني ما عمرين أدوناي بل قال لي ما لا عمرين يقول لي سيقول لاوني ما عمرين هموني ما لا عمرين בישראל בישראל תמו ועלו תמוני ואומרים אלוהי אלוהי

علينو حي وكيام علينو تهور عينيم علينو يوسف شمايم علينو خبير كواح علينو لو الحفيص ريشا علينو ملك ملخي الملخين علينو نورا ونسجار علينو سمخ نوفلين علينو عزر دليم علينو فودي ومصيل علينو صديق ومصديق علينو كروم لكل قرآ وبيمت علينو رام ونسا علينو شوخن شحا

مغيان لأن إسحاق على قبي مذبحان لأن يعقوب ببيت إل لأن يوسف ببيت أسيرين لأن لموشي باوتين واليم سوف لأن لهارون بمحتان لأن لفنحاس بشتيم لأن ليوشوا بجلجال لأن لألي برامان لأن لشموئيل بمسبان لأن لدويد بلشتوم بنوبيرون شلائم لأن لإلياهو بهرها كرميل لأن لإليشا بريحون لأن لحزقياه وحلوتون لأن ليونا بمئه الدغان لأن نحنان يمشهل وزغ بوات نورا يقدتان لأن لدانييل بغمبادر يواتان لأن الموضي خميس تبشوشان هبيران لأن لإسراء بقولان لأن لحوني بمقال لأن للصديق وحسيد أطمي مدي بخل دار ودار رحمنا أنين رحمنا الشديم رحمنا بيوك رحمنا ذات من الرحمن الرحيم علانا وعلى كل شبتنا وعلى كل شغلحنا وحد شغالي نغا بخنا بدين شمخ ربا ذكروا لفنيخ بشاحك لعاد بسفر يوحك את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד. רחמים תפקוד, פני אסון אל הקוד. אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות. מעביר אישור אישום רבי בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה

مسك من شيول لحي عالم رحمين في شو تشوتي من كاش ويمك كربي مرحمي معمخ حيم طويم شال ويمك كيمك رحمي معمخ صدقا وحسد سيمان ولما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتين بسر ممين وبتين وتخلا من خبيث سغير بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورابوش بيوزام ومشحيت وقفة من ستان ويسرارا وحلايم راعيم